0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تساليت إذا ما تدوز السوق شوف داك السما من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.
1: That's Marichal Clandestino, 8:55 in the morning, and now Brighton Port Authority asked a question I haven't heard in a while. Should I stay or should I blow?